0: خوها breakfast
1: ولسه دي اس ام اكيد لو غوتان تو مولا مول شباب ماني